0: شير من مسيفة بل سين سين ميكا سوكا دي بينا كولوني دي
1: إلا إلا إلا
0: هذا كل بلا ما أنا بعنا بدو أكاد بي أم بي هذا كل سين لوتيون كابو سين كافي سيسيري سيسيري سيسيري لا بير مالي دي
1: سيسيري لا سيسيري لا إلا إلا إلا إلا إلا